التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.